0: صباح الخير،
1: صباح النور.
0: تعرفين عن حالك؟
1: لين من سوريا، عمري 21 وكنت بدرس أدب عربي، ومثلي مثل هالعالم طلعت.
0: طيب لين، ليش تركتي سوريا؟ ما كملتي دراستك؟ ما كملتي الشيء اللي كنتي عم تحلمي له أو تطمحي له؟
1: الأوضاع جبرت أي حدا إنه يترك طموحه ويترك حلمه ويطلع مثل أي حدا.
0: طيب هلا انت من سنه تانية ادب عربي ودخلتي بالمرحله الجامعيه، يعني قطعتي فتره منيحه من حياتك الدراسيه، فاكيد كنتي راسمه شيء لمستقبلك، لطموحك، لحياتك. شو هو هذا الشيء؟
1: أي حدا كان بيطمح إنه يكون ناجح ببلده، ناجح بين أهله، ناجح بين ناسه، بس ناجح بأي شيء بيعمله. طلعنا وما حققنا النجاح.
0: طيب لين، هلا انت كونك نموذج من جيل سوري كامل أثرت عليه الحرب بحياته اليومية، بحياته الدراسية، على نفسيته، برأيك شو هو تأثيرات الحرب بشكل عام على الجيل بشكل عام وعليكي خاصة؟
1: هلا على الجيل بشكل عام ما عاد حدا طمح، ما عاد حدا فكر لقدام، ما عاد حدا

0: أبدا إنه حاول يبني لشيء حبوا أو ما بيحبوا، ما عاد مهم بالنسبة إلهم. بالنسبة إلي طلعت من بيتي، تركت رفقاتي، تركت دراستي، خسرت كتير عالم، كتير أشياء كنت أحبها، يعني خسرت كتير وطلعت على شي جديد، رجع بلش من الصفر. أي حدا هيك
1: طب شعور انه بعد كل شيء بنيتيه رجعتي طلعتي ورح تبدي من الصفر، هاد شو بولد عندك جواتك؟
0: يمكن يأس، قلة أحلام، صار ما عاد، يعني لأنه صار في فكرة وحدة إنه الأحلام ما عم تتحقق، ليش لنفكر فيها إذا هي ما رح تتحقق من الأساس؟ فصار الواحد خلص ما عاد يفكر لقدام، ما عاد يفكر إنه هو يحلم، ينسى كل شيء ويعيش حياته الطبيعية الواقع. لا، ما عاد في شيء اسمه طموح.
1: لين هلا إذا ردنا نعمل مقارنة بين حياتك اليومية هون وحياتك اليومية بسوريا، شو الفوارق اللي شفتيها وشو المساوئ وشو المحاسن؟ إذا يعني هيك مقارنة نعمل.
0: هلا بسوريا كان خوف، عدم أمان، حياة عم نعيشها بسرعة، يعني عم نعيش حياتنا بس إنه لا تخلص، خايفين على حالنا، خايفين على أهلنا، خايفين على رفقاتنا، على الدنيا كلها. أما هون عايشين حياة طبيعية، أمان، ما في شي بخوف، تعرف حالك إنه أنت بأمان، ما في حدا رح يأذيك، ما في حدا رح يقرب ناحك أبدا، عايش حياتك مزبوط.
1: طب هلا كلياتنا بنعرف انه الامان اهم شيء بالحياه، بس اوكي انه هلا نحن هون يمكن اخذين الامان، عايشين حياه يمكن مثل ما بنقول سوبر، بس برايك انه ممكن تحقق طموحاتنا هون؟ انت الك بالنسبه الك طموحاتك اللي كنتي رسمتيها ممكن تحقق هون؟
0: طبعا بالنهاية اللي بيعمل للشي اللي بده اياه للشي اللي بيحبه بيحققه، اجباري، ما في شي مستحيل.
1: لين هلا انت هون مع اهلك ولا لوحدك ولا مين معك من اهلك؟
0: انا طلعت انا واخي الصغير وتركنا اهلنا ورانا بسوريا وعايشين، عم نتعايش انا ويا لحالنا.
1: طب اهلك وين بسوريا؟ منطقة امان، منطقة خوف، منطقة خطر، وين؟
0: هلا اول شي كانت امان، بس مع الوقت صار شي بيخوف، صار يعني كل شي كنا نخاف منه وطلعنا منه من حلب مشان نخلص منه رجع لنا.
1: طب فيكي تتواصلي معهم؟ تقدري تتواصلي معهم ولا صعب هذا الشيء؟
0: هلا ما انه صعب، بس كمان احيانا بصير في صعوبة، بصير بنقطع الانترنت، ما بيعود في اللي يخلينا نحن نتواصل معهم، نشوفهم كل يوم، نحكي معهم كل يوم، بصير حكي عادي طبيعي انه كيفكم، ناح بيخلص الحديث.
1: تشتاقيلهم؟
0: طبعا اهلي عايشت معهم عمري كله.
2: شو هذا الشيء؟ شو ممكن يولد تجاهك؟ الناس اللي تدعمك اللي دائما توقف جنبك من معك؟
0: يمكن ما بعرف، هيك حياة ما حلوة بالنهاية من دونه.
1: طب ورفقاتك؟
0: أنا طلعت كنت بحياة جامعية، يعني عم عيش حياتي مع رفقاتي، مع رفقاتي أغلب الوقت، صرت بلاهم هلا يعني، وصعب إنك تكون رفقة جديدة بمكان جديد عليك تماما.
1: خسرتي شي حدا من رفقاتك بزوا عليك الحرب؟
0: إجباري، خسرنا كتير عالم، كان في كتير من رفقاتي قراب مني راحوا بالحرب.
2: شو ولد هادشي جواتك؟
0: يمكن حقد على اللي عم بصير، حقد على الناس، على الشعب بشكل عام، حقد على كل شيء. هاي ما عدنا نعيش حياة مثل ما كنا نعيشها.
1: سفيرة الحرب، كلمة حرب شو بتعني لك؟
0: يأس، ما بعرف أوصفها، هي أبشع من أمة الوصف.
1: لين بنهاية حديثنا المشوق معك، إذا قلت لك شو بتتمني منيتك؟

0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: تعرفنا عن حالك؟
1: إياس من دير الزور، عمري 27 سنة.
0: إياس، شو كنت تدرس بسوريا؟
1: أنا متخرج هندسة بترول وكنت بشتغل بحقل غاز بريف حمص الشمالي.
0: إياس، كونك شاب سوري متخرج هندسة بترول، فرع متميز، كان نادر وصعب ومطلوب بكل مكان بالعالم. ليش تترك سوريا؟ ليش تغرب عنا؟ حكم انه بلشت تشتغل بمجالك يعني، وهذا شيء يمكن صعب شوي ضمن الاحداث.
1: والله هي بصراحة يعني الأسباب كثيرة، بس السبب الرئيسي إنك تنام وما تعرف أنت راح تفيق ولا ما راح تفيق، يعني وانعدام الأمن، يعني ما تقدر تخطط ليوم ثاني، يعني ما تعرف اليوم اللي بعده إيش راح يصير معك، ممكن تموت، ممكن تتصاب، يعني كل شيء كان ممكن إنه يصير بهاي الأحداث. ومن الأسباب الرئيسية حتى يعني إنه الشعور بالغربة، فالإنسان وهو ببلده صار يحس بالغربة، وهذا كان أصعب شعور بصراحة.
0: شو كان تأثير الحرب على طموحك؟
1: طبعا بالنسبة للحرب، يعني مثل ما قلت لك، يعني إنه تحطم كل شيء طبعا على صخرة الواقع اللي صرنا نعيش به، فما كان ممكن، يعني فبدك تنسى كل شيء، يعني كان طموحك الأول إنك تظل على قيد الحياة، يعني
2: تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككريسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى. أنا للطريق، هناك من سبقت خطاه خطاي، من أملى رؤاه على رؤاي، هناك من نثر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده أثرا بنائيا وجرسا.
0: ياس، هلأ إذا ردنا نحكي عن شعورك هلأ بعد ما تغربت، تركت كل شي وراك بنيته أو بلشت تبني، جيت لهون بديت من الصفر، شو بولد جواتك؟ شو بيعكس عليك؟
1: يعني بصراحة إذا قلت إنه رجعنا بلشنا من الصفر، لا بصراحة أنا ماني شايف الموضوع من هذا الباب، لأنه بالأساس يعني بالبلد ما يعني ما كنا محققين شيء، يعني كنا عبارة بس عن إنه عايشين، بس إنه عايشين ولا أكثر ولا أقل، يعني أما إنك تتقدم خطوة هذا شيء كان مستحيل، وإنك ممكن يعني على الغالب إنك بس ترجع لورا، هذا كان الغالب. فحاليا بالنسبة لهونا يعني يجوز يعني الإنسان يعني ما يقدر يعبر عن الشعور اللي حسه، وخاصة وقت وصل أوروبا، يعني بشكل عام حس إنه رجعت قيمته الإنسان، يعني رجعته أحس نفسي كإنسان.
0: يعني فينا نقول يمكن حياة أمن، حياة استقرار.
1: يعني هو بصراحة هي الظل غربة، وإذا قارناها بغربة البلد يعني أكيد تختلف، لأنه حتى بلدنا صارت غربة، فهنا على الأقل تقدير يعني إنك رجعت حسيت حالك إنسان. يعني يجوز إنه الشعب الألماني أشياء ما يلتفت لها، بس أشياء إحنا نحس بقيمتها لأنه إحنا فاقدينها وما شفناها بحياتنا.

0: يعني انه بشر تحترمك بس لانك انسان، مو لاي اعتبار اخر، لا شكلك ولا لونك ولا دينك، يعني بس يعني تقدير للروح البشرية.
1: تنسى كأنك لم تكن شخصا ولا نصا وتنسى. أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردات تقودني وأقودها، أنا شكلها وهي التجلي الحر. لكن قيل ما سأقول، يسبقني غد ماض، أنا ملك الصبا، لا عرش لي إلا الهوامش، فالطريق هو الطريقة. ربما نسي الأوائل وصف شيء ما لأوقظ فيه عاطفة وحس. تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا وتنسى.
2: ياس، هلا امتى عشت يمكن فترة منيحة بالحرب مثل ما حكيت لي قبل شوي؟ أكيد عدى عليك كتير مواقف، كتير خطر، كتير خوف. فيك تحكي لنا عن موقف لحد الآن ما تنساه، أثر فيك، أثر عليك؟
0: والله يعني إذا تقدر تقول على الخطر اللي ممكن يحسه البني آدم، هو كان تقريبا بشكل شبه يومي يعني، أو شبه يومي يعني أكيد. بس أكبر موقف تعرضت له بصراحة يعني تصوبته بتفجير، فطبعا بوقتها ماتوا بي 17 شخص، وأنا الحمد لله يعني إنه طلعت بإصابات خفيفة. إيه تقدر تقول إنه هذا أكثر موقف أثر بي.
2: خسرت حدا شي من بعزوا عليك، من قرايبينك، من رفقاتك بالحرب، بسبب الحرب؟
0: طبعا هذا الكثير من الأشخاص يعني، واللي أكثر شيء يحز بنفس الواحد إنه يعني إنه الوفاة الطبيعية صارت أمر نادر يعني. يعني حتى إنه ينقال إنه نياله مات موتة ربه. اي ففقدنا الكثير والحمد لله على كل حال.
3: إياس، أنا مثل ما فهمت منك أنت أنه أهلك لساتهم بسوريا بمنطقة حصار، حتى لما كنت بسوريا كان صعب تشوفهم، طب فيك تواصل معهم، تحسن تحكي معهم أو تشوفهم حتى؟
0: والله يعني إذا حكينا عن وضعي أنا، فالوالد بمدينة والوالدة بمدينة وأختي بمدينة وأخوتي كل واحد ببلد، يعني تقريبا ما حدا قام يشوف الثاني. وبالنسبة للتواصل، طبعا هذا الموضوع نسبي يعني مثل ما قلت لك قبل، إنه يعني يجوز اليوم أنت عندك أكل بكرة ما عندك، يجوز اللي بعده عندك اتصال بعده ما عندك. فهذا الموضوع يعني ما أقدر أقول لك إيه أو لا، لأنه الموضوع نسبي.
3: طيب رفقاتك، أكيد كان عندك رفقات، كان عندك حدا متعود عليه، كان نقول في درب توأم روح.
0: طبعا يعني بالنسبة للأصدقاء، طبعا بالبلد ما كنت أشوفهم، فالشيء الغريب يعني، وممكن يعني مثل ما يقولون إنه المضحك المبكي، إنه الغربة هي اللي جمعتنا. فأنا أصدقائي يعني تقريبا إنه كلهم صاروا برا البلد، وصار إني أشوفهم أسهل.

0: اليوم معنا محمد خبازة من حلب، خريج معهد مالي علوم مالية ومصرفية. هلا محمد هو مثل كثير من الشباب السوري اللي تخرج بلش يأسس في حياته، فظروف شاءت، اجت الحرب دمرت الجامعات، دمرت البنى التحتية، دمرت كل شيء وجبرته على الغربة. واليوم نحن معه ليحكي لنا قصته، كيف كان عايش، كيف كان حياته، شو كان طموحه. محمد، هلا انت كشاب سوري متخرج يمكن بلشت تأسس حياتك، كنت طامح في شيء لحياتك، عم ترسم شيء لمستقبلك، ايش كان الحرب تأثيرها عليك؟
1: الحرب كان تأثيرها كتير كبير، عملت كتير شغلات معي ومع غيري، مع كل المجتمع السوري. وقفت طموحهم وأهدافهم، برغم أنه كان الشباب السورية أو الناس السوريين، الشعب السوري يعني، كان كتير طموح، كان كتير بيفكر ما عنده شيء انه اسمه يوقف عند حد معين. بشتغل، بدرس، تجارة، صناعة، اي شيء. ببدع بشيء معين يعني. ما في عنا كان حدا يقعد بدون اي شغلة. كان نسبة عنا كتير كبيرة. الشباب او الصبايا الدارسين. اجت الحرب وقفت كل شيء، كل شيء.
0: محمد، هلا انت لما تخرجت او لما بلشت دراستك اكيد كنت راسم شيء، مخطط لشيء توصل له في حياتك، في مستقبلك. ايش كان هاد هو ايش كان هاد الشيء؟
1: كنت انا درست بكالوريا، دخلت هذا المعهد، بحب المحاسبة، بس أنا كان حلمي غير شيء. وعدت البكالوريا مع المعهد وحاولت أدخل أحقق حلمي، هو هندسة ديكور أو عمارة. أجت الحرب وقفت الحلم أو دمرته، بس بقيت عبس عفيه. طلعت لهون، سافرت على أمل أنه أحقق حلمي اللي من صغري أنا بفكر أنه بدي إياه، بدي أحققه. وإن شاء الله أكون أقدر أنه أحقق هذا الحلم.
0: محمد، هلا انت كشاب سوري متخرج، تخرجت بلشت يمكن تبني مستقبلك، كان عندك طموح انت ما حكيت لي، واجت الحرب دمرت العقول، دمرت الشباب، دمرت طموحاتهم، دمرت البلد. هذا ايش بيعكس عليك انت كشاب؟ يعني بعد ما تغربت لهون ويمكن بديت من الصفر، بدك ترجع تبدا من الصفر، او يمكن بديت، ايش انعكاسه عليك هذا الشيء؟
1: هلا هو كشعور، اول شيء انه شعور سيء انك تبعد عن البلد اللي او المحل اللي انت ولدت فيه، بس بنفس الوقت شعور رائع انك عم تبلش تحقق اللي انت بتحلم فيه، ما ماتي اللي انت بدك اياه. بلشت صح، عم تبلش من الصفر، هون رح ترجع تلاقي صعوبة، بس عم تحقق اللي بدك اياه، ما وقفت عند شيء معين، ما وقفت عند حد. قبل الحرب كانت حياة سعيدة، كل شيء بدنا اياه عم نحققه، عم نمشي فيه. اجت الحرب وقفت كل شيء، من خوف، رعب، رح ابقى عايش عجب لبكرة؟ ما بعرف. بعد ساعة انا هون؟ ما بعرف.

0: حمد، هلا انت هون لوحدك ولا مع اهلك ولا يعني مين معك من عيلتك اجى معك؟
1: جينا أنا وأخوي بس، أخوي أكبر مني هو بسنة، بدرس برمجة، بسبب الحرب، هو تخرج طبعاً، بسبب الحرب ما قدر يحقق طموحه اللي هو بتسمح لأكثر من هيك. أهلي لساتهم بسوريا تحت الحرب، قصف، ما بنعرف عجب بكرة رح نبقى رح نشوفهم، رح نرجع نجتمع، ما بنعرف.

0: مرحبا،
1: أهلا وسهلا.
0: تعرفني عن حالك؟
1: قتيبة السهو من سوريا،
0: من وين سوريا؟
1: من دير الزور.
0: كتيبة، قد ايه عمرك انت؟
1: 34.
0: شو دارس او متخرج؟
1: أنا مهندس زراعي قسم بيئة وحراج، متخرج عام 2006. أي، وكنت أدرس ماجستير قبل ما أطلع من سوريا بجامعة الفرات.
0: جامعة فرات.
1: أيوه،
0: طب ليش ما كملت دراستك بحكم انه وصلنا للماجستير؟ يعني مستويات عالية، دراسات عليا بالجامعة.
1: بسبب ظروف الحرب في سوريا انعدمت كامل مقومات الحياة تقريبا بمدينة دير الزور، معظم أهلها تركوها، مو بس أنا. ما عاد في لا كهرباء لا مي، حتى المواد الغذائية تأمينها صار صعب جدا، وبعض المناطق شبه مستحيل.
0: طب هذا الشيء ممكن يعكس على نفسيتك انت كشخص وصلان لهالمرحلة، عمرك 30 سنة، يمكن ما فينا نقول انه صغير، يعني شو ممكن ينعكس على شخصيتك انت، يأثر عليك الظروف اللي صارت معك؟
1: طبعا كل شيء بنيناه قبل الأحداث اتدمر، بدنا نعيد حياتنا من جديد. تحطمنا بشكل كامل، بس نأمل إنه نبدأ من الصفر
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إيش كان طموحك؟ إيش كنت راسم لحياتك؟
1: والله كان هدفي الرئيسي إني أحصل على الماجستير وبعدها الدكتوراه، أصير أستاذ جامعي، بس سبحان الله الأحداث يعني كانت ضدنا.
0: طيب هلا انت قلت لي انه قبل ما تطلع مدينة دير الزور انت طلعت من مدينتك، من بيتك، احكي لي ايش صار معك، احكي لي كيف صار طلعتك، ليش، كيف صار، ايش اللي جبرك على الطلعة؟
1: طبعا أنا طلعت من بيتي تقريبا من 4 سنوات،
0: من بداية الحرب.
1: بتاريخ 24/6/2012، وللآن ما رجعت. لكن تركت المدينة بتاريخ بالشهر 5/2015، تركت مدينة دير الزور.
0: كنت قدرت تزور البيت ولا
1: لا؟
0: بتعرفش يعني؟
1: لا أبدا، يعني كانت منطقة البيت، اللي منطقة بيتي، من أكثر الأماكن خطورة بدير الزور. كان بإمكاني أروح على أماكن أخرى بالمدينة، لكن مو على منطقة بيتي
0: يعني ما بتعرف شي عن
1: أبدا
0: المدينة أبدا،
1: أبدا، ما ولا شفته أبدا من 24/6/2012، حتى ما أعرف إذا كان مدمر ولا قائم، ما أعرف.

0: أنا من 5 سنوات كان عمري 29 سنة، كان سني مناسب للزواج بحكم معظم الشباب في سوريا يتزوجون بسن 29 أو 30،
1: تمام مظبوط.
0: لكن بدأت الأحداث وصار الواحد يحسب 1000 حساب قبل ما يقدم على خطوة الزواج.
1: أكيد كانت التأثيرات حاضرة معي، بس بالنسبة للدراسة،
0: طبعا
1: للحياة، لكل شيء بالنسبة للشباب.

0: مساء الخير،
1: مساء النور.
0: تعرفنا عن حالك؟
1: أنا بسام من سوريا، من مدينة الحسكة، مدينة موجودة في شمال شرق سوريا.
0: بسام، هلا أنت بحسب ما فهمت منك قبل شوي وقت كنا عم نحكي إنه أنت طالب حقوق متخرج من جامعة الحسكة، تمام. طب بحكم إنه أنت طالب حقوق متخرج من جامعة الحسكة، ليش تغربت؟ ليش تركت سوريا؟ ليش ما تابعت مستقبلك بسوريا؟ اشتغلت، حققت اللي كنت راسمه في بالك؟
1: طبعا مثل ما أنت حكيت، أنا صح درست كلية الحقوق في مدينة الحسكة وتخرجت. كنت أطمح وأحلم أني أكون أو أعمل في سوريا كمحامي، أساهم في بناء بلدي مثلي مثل الطبيب مثل المهندس في سوريا. لكن إجت الحرب للأسف اللي قضت على كل الأحلام والطموح، قضت على حلم كل شاب سوري، على حلم كل إنسان سوري أنه يبني بلده، أنه يبني مجتمعه.
0: وبقيان انت هلا بسوريا لساتك، شو كان طموحك؟ ايش كنت راسم لمستقبلك؟
1: أكيد لو كنت في سوريا كان الوضع يختلف تماما عن الموجود هنا. الوضع في سوريا كنت هلا كان مارست عملي، والأهم إني موجود ما بين أسرتي وأهلي اللي تغربت واللي عم يعانوا مثل ما أنا معاني بشكل يومي لمجرد التفكير أنا في غربة، وهن أنا أفكر فيهم بشكل يومي شو حالهم، شو وضعهم هلا في سوريا. أكيد لو كنت في سوريا كان الوضع يختلف. جيت هون على ألمانيا لوحدي، أهلي في سوريا، زوجتي في سوريا، بنتي الصغيرة في سوريا.
0: متزوج حضرتك؟
1: متزوج.
0: قد ايه عمرها بنتك؟
1: بنتي لساتها بالعمر الصغير بالأشهر الأولى.
0: طب هذا الشيء، يعني هذا يمكن لوحده عائق بوجودك هون، غير انه موضوع غربة، غير من انه حياتك، دراستك، شغلك، يمكن رفقاتك، البلد اللي انت عشت فيها، هذا لوحده شيء عائق جديد انه يكون متزوج وعندك بنت وبعيدين عنك. ايش ممكن يكون تأثيره هذا عليك؟
1: أكيد رح يكون له تأثير كبير على كتفكيري، على نفسيتي، إضافة للعواقب اللي عم نمر بها واللي نواجهها. مجرد أنك تفكر بأهلك في سوريا بهذا الوضع أو يخلق لديك شعور حزين، يخلق لديك شعور بالإحباط،

0: مرحبا
1: يا هلا اهلا وسهلا
0: عرفني عن حالك
1: انا اسمي بشر من حلب عمري 21 سنه بدرس ادب انجليزي سنه ثالثه
0: وين ساكن؟
1: ساكن بمنطقه اسمها الميرديان
0: رفقاتك اللي قضيت معهم مرحله الطفوله رفقاتك اللي غاليين عندك موجودين معك جنبك ولا سافروا مثل كل هالشباب؟
1: والله شوف يعني هلا هو كل واحد له ظروفه في منهم اللي سافر ليهرب من العسكريه وفي منهم سافر لانه بتعرف العسكريه وقت حدا رح يروح عليه ممكن احتمال كتير كبير انه يموت ونحن طبعا بتعرف انه الموت لحقنا سواء في العسكريه سواء في حياتي اليوميه بالجامعه او نحن رجعانين على البيت او نحن رايحين على الجامعه نفس الشيء يعني فرفقاتي كل واحد منهم كان له ظرف شكل في منه سافر مشان العسكريه منه سافر لأنه بحث عن شيء عن شغل أو عن دراسة أو هيك.
0: الحرب أكيد أثرت على كثير طموحات للشباب، أنت شو أثرت الحرب على طموحاتك؟ شو كانت طموحاتك قبل الحرب؟
1: والله شوف يعني أنا طموحاتي كانت مثل طموحات أي طالب أو شخص شاب بعمر 18 أو 17 16، طموحي كان إنه أتخرج مثلا، طموحي أدخل الجامعة وهالشيء، طبعا هالظروف أثرت علي وعلى كثير عالم ثانيين. بانه صارت ظروف اصعب بانه نحن نحصل دراسيا، صارت اصعب بانه نحن يعني نكون بمحل الجامعية متفوقين وهيك تقريبا اذا بتحسن تقول.
0: شو بتتمنى
1: هلا بتمنى انا مثل ما اتمنوا كل العالم هي بانه هالحرب هي كلها نهايه، هالمتاهه اللي احنا عايشينها بالحرب اللي ما بنعرف لها نهايه، ما عرفنا لها من شيء من المقاطع غير انه نحن عرفنا بدايه الحرب، نهايتها اللي ما مبينه هي اللي هي متاهه الحرب.

0: مرحبا
1: اهلا
0: تعرفين عن اسمك لو
1: سمحتي؟ ريهان بدر خان، سنة رابعة أدب إنجليزي، ممثلة مسرحية وبشتغل بمشروع تشاركي بين الأحسان واليونيسف اسمه فرح.
0: من وين؟ من سوريا؟
1: من حلب.
0: حلب، وين ساكنة؟
1: كنت ساكنة بآخر شارع النيل، بس نزل صاروخة بنايتنا، صاروخين، فطلعنا هلا بالمارتيني قاعدين.
0: بسبب الحرب في كثير من رفقاتنا سافروا وضلوا ماتوا، فانت شو رفقاتك جنبك ولا كلهم سافروا مثل
1: في منهم بقياني، بس كثير جزء كبير سافروا. يعني هلا لدرجة اني بنزل على الجامعة ما بشوف اي حدا بعرفه، يعني بس كم حدا من رفقاتي القديمين وبس، الباقي كلهم صاروا في المانيا، بتركيا، بالسويد، ما بعرف وين.
0: هلا كل شاب عنا كان عنده امنيات بس الحرب اثرت عليهم، فشو كانوا احلامك وهل اثروا كثير على احلامك؟
1: طبعا انا كنت مقررة انه اضل هون اكمل ماجستير، اكمل دراسات وابني شغل، بس بصراحة يعني ما خرج ابدا البلد تامن لي هالموضوع، ففكرت انه خلص يعني بدي اتخرج واسافر، انه اكمل دراسات برا وامن شغل، امن مستقبلي.
0: بالاخير شو بتتمني زي؟
1: يعني اكيد اكيد اكيد بتمنى انه ترجع سوريا مثل قبل، بالاخص حلب، لانه نحن بحياتنا ما كنا نعيش هالامور. يعني من بيناتنا كان يتخيل انه حلب يصير فيها هيك؟ يعني اكيد بتمنى انه يرجع الامن والاستقرار وارجع اضل هون، ما احلم اني اطلع لبرا ابدا، ويرجع كل العالم اللي كانوا حوالي.

0: اهلا،
1: جاي تعرفنا على حالك؟
0: عامر هدايا،
1: شو بتدرس؟
0: كلية تربية، معلم صف سنة أولى.
1: ايه استاذ عامر، من وين انت؟ من سوريا؟
0: من حلب.
1: من حلب، وين ساكن؟
0: كنت ساكن بالعظمية، بس أول الحرب طلعنا على منطقة محطة بغداد مشان ظروف المعيشة وكذا ومن هالقصص يعني.
1: ايه رجعت على العظمية ولا
0: لا
1: لسه؟
0: ما رجعت، لا ما رجعنا، لأنه اضطرينا على ظروف مادية صعبة.
1: طيب استاذ عامر، بما انه
0: نعم.
1: الوضع المعيشي بسوريا كثير صعب، اكيد عم تشتغل اكثر من شغله، وانت حكيت هالشيء، فشو عم تشتغل؟
0: نعم مزبوط كلامك. أنا حاليا عم بشتغل موظف بدائرة حكومية، وبعد الظهر عم بطلع الجامعة مشان دراستي. بعد دراسة في مثل هون مثل ما أنك شايف عم بشتغل محل بلاي ستيشن والعاب وهالقصص وكذا، وعندي شغل ثالث كمان بكون هو نهار الجمعة، بس هو بكون بمسجد، انه بقوم تنظيف حديث المسجد وهالقصص وكذا. اجباري يعني، لحتى واحد يحسن يعيش هلا بهالوضع، هاد بالوضع الحرب هاي، بدك تشتغل اكثر من شغل اجباري، وخصوصا اللي عم تدرس. انت عم تدرس بدك، وخصوصا ما في حدا وراك، ما في حدا يساعدك يدعمك بالامور الماديه، بدك تشتغل اكثر من شغلتين لحتى تحسن طالع مصاريف الدراسه. فالحمد لله عم بشتغل هالشغل هذا كله، الحمد لله طالع مصاريف دراستي الحمد لله.
1: ايه استاذ عامر،
0: نعم.
1: بما انك شاب فاكيد كان عندك طموحات واحلام، والحرب اكيد اثرت عليهم، فشو كانوا احلامك؟ واكيد اثر الحرب، شو اثر عليك؟
0: هلا بشكل عام احلامي كانت جدا بسيطه، انه هي دراستي، كان مثلا اسس مستقبل، اسس بيت، اسس عيله، اسس شغل. امنيتي كانت اتزوج البنت اللي بحبها واكمل معها يعني. ايه بس اجت هالحرب وخربت كل شيء، خربت المستقبل، خربت طموحاتنا واحلامنا، خربت ايامنا. ايه ما بقى نشوف السعاده ولو جزء بسيط، صرنا كل نهار نعيش كل نهار بيومه يعني. ما بقى نحسن نفكر ولا لحظة لقدام، لبكرة ما بقى نحسن نفكر.
1: وشو بتتمنى؟
0: طبعا بتمنى مثل ما بتمنى كل هالعالم تخلص هالحرب ويخلص هالدمار، لأنه حاج يعني، تعبنا كلياتنا، ونرجع كل شيء مثل ما كان وأحسن إن شاء الله. نرجع نعمرها ونبنيها، نرجع نطمح لمستقبلنا ولبكرة ولدراساتنا ولكل شيء.

هدول اللي شفتوهم يمكن مو مجرد شباب، مو مجرد حكي، هدول نماذج عن جيل كامل من الشباب السوري اللي حب طمح تأمل رسم شي في حياته. بس ليش هيك صار فيه؟ ليش تغيرب؟ اجت الحرب، الحرب كانت أقوى منهم، دمرت أحلامهم، دمرت طموحاتهم. يمكن إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع فلا فيلم ولا فيلمين ولا ثلاثة ممكن يكفينا. شباب عاشت الخوف، عاشت رعب.

عاشت حياة لا منطقية، عاشت حياة بلا أكل بلا مي بلا كهرباء بلا أي شيء، بس ما يأست، صمدت، تابعت، استمرت بقوة ورح تضل هيك. ليش تغربت؟ الحرب، الحرب اللي عشنا متاهته، اللي ضعنا بمتاهته، متاهة حرب اللي إلها بداية بس عم تحلم بالنهاية، مثل ما نحن عم نحلم، مثل ما نحن عم نحلم يخلص هذا الشيء، يرجع الأمان، يرجع السلام، نعيش حياتنا، نحقق طموحاتنا، أحلامنا اللي عشناها واللي رسمناها لمستقبلنا. يمكن قد ما حكيت ما رح يوصل الحكي الشيء اللي عشناه والشيء اللي شفناه في سوريا، الشيء اللي عكسته علينا الحرب، بس رح نكون أقوى، رح نكون أقوى ورح نرجع. أي هذا هو الشباب السوري، الشباب السوري اللي أقوى من أي شيء. الحرب ضرتنا أي، بس بنفس الوقت كمان فادتنا، تعلمنا نكون أقوياء، تعلمنا نكون صامدين، تعلمنا ما نيأس، تعلمنا نكون جنب بعض، إيد وحدة نشيل بعض. إن شاء الله رح نكون الشباب اللي طول عمرنا سوريا تفتخر فينا، رح نكون ولاد سوريا، رح نكون فخورين بهذا الشيء مثل ما هي رح تكون فخورة فينا. بالأخير بدنا طلب واحد بس ورسالة واحدة باسمي وباسم كل الشباب السوري، بكفي دمار، بكفي حرب، بكفي موت. نحن سوريين رح نبقى سوريين ونفتخر بهذا الشيء، بس نحب نقول للعالم كله تركونا نعيش بسلام، حاج تركوا هالشعب يعيش حياته مثله مثل أي حدا بالعالم، مثل أي شعب بالعالم، عايش بسلام، عايش بأمان، عم يبني، عم يعمل شي بحياته، عم يكون شخص فعال في المجتمع تبعه. تركونا نعيش حياتنا. الشعب السوري كان من أكبر دعاة السلام بالعالم، مو من هلأ، من آلاف السنين، ورح يبقى هيك، بس تركونا نعيش حياتنا. بكفي موت، بكفي قهر، بكفي عذاب، بكفي غربة. نهاية حديثي، بحب اختتم الفيلم اللي تعبت عليه أنا والكادر، كل الكادر اللي كان معي. أنا جد بتشكر كل مين ساعدني وكل مين وقف جنبي، بخص بالشكر أكاو كانال وأفنر كانال اللي كانوا من أقوى الداعمين لألي بأعمالي. وإن شاء الله يكون قدرت أوصل رسالة صغيرة من الشيء اللي عم بعيشه الشباب السوري واللي عم يحس فيه. وبنهاية حديثي بحب اهدي هذا الفيلم لوطني، لسوريا، لمدينتي اللي عشت فيها حياتي، عشت فيها 23 سنة من عمري، بشوارعها، بحاراتها، مع أهلها. بحب اهدي هذا العمل لحلب وأهل حلب، وأكيد لأهلي، لأمي، لأبوي اللي كانوا من أكثر الداعمين لألي، اللي كانوا واقفين معي لحظة بلحظة، واللي هن لحد الآن نيم سوريا أنا لوحدي. وإن شاء الله إن شاء الله بقدر أعمل الشيء اللي عم فكر فيه واللي عم بحلم فيه، ووصل كل شيء بجواتي كوني شاب سوري. بس صدقوني، قد ما كانت الحياة حلوة بالغربة، وقد ما كان أمان، وقد بس الأخير الغربة بضل غربة.

0: 20 وكنت بدرس أدب عربي، ومثلي مثل هالعالم طلعت.
1: طيب لين ليش ما يعني ليش تركتي سوريا؟ ما كملتي دراستك؟ ما كملتي الشيء اللي كنتي عم تحلمي له او تطمحي له؟
0: الأوضاع جبرت أي حدا إنه يترك طموحه ويترك حلمه ويطلع مثل أي حدا.
1: طيب هلا انت من سنه تانية ادب عربي ودخلتي بالمرحله الجامعيه، يعني قطعتي فتره منيحه من حياتك الدراسيه، فاكيد كنتي راسمه شيء لمستقبلك، لطموحك، لحياتك. شو هو هذا الشيء؟
0: أي حدا كان بيطمح إنه يكون ناجح ببلده، ناجح بين أهله، ناجح بين ناسه، بس ناجح بأي شيء بيعمله. طلعنا وما حققنا النجاح.
1: طيب لين هلا انت كونك نموذج من جيل سوري كامل أثرت عليه الحرب بحياته اليومية، بحياته الدراسية، على نفسيته، برأيك شو هو تأثيرات الحرب بشكل عام على الجيل بشكل عام وعليكي خاصة؟
0: هلا على الجيل بشكل عام ما عاد حدا طمح، ما عاد حدا فكر لقدام، ما عاد حدا ابدا انه حاول يبني لشيء، حبه او ما بيحبه ما عاد مهم بالنسبة لهم. بالنسبة لي طلعت من بيتي، تركت رفقاتي، تركت دراستي، خسرت كتير عالم، كتير اشياء كنت حبها، يعني خسرت كتير وطلعت على شيء جديد، رجع بلش من الصفر. أي حدا هيك
1: طب شعور انه بعد كل شيء بنيتيه رجعتي طلعتي ورح تبدي من الصفر، هاد شو بولد عندك جواتك؟
0: يمكن يأس، قلة أحلام، صار ما عاد، يعني لأنه صار في فكرة وحدة إنه الأحلام ما عم تتحقق، ليش لنفكر فيها إذا هي ما رح تتحقق من الأساس؟ فصار الواحد خلص ما عاد يفكر لقدام، ما عاد يفكر إنه هو يحلم، ينسى كل شيء ويعيش حياته الطبيعية الواقع. لا، ما عاد في شيء اسمه طموح.
1: لين هلا إذا ردنا نعمل مقارنة بين حياتك اليومية هون وحياتك اليومية بسوريا، شو الفوارق اللي شفتيها وشو المساوئ وشو المحاسن؟ زي يعني هيك مقارنة نعمل.
0: هلا بسوريا كان خوف، عدم أمان، حياة عم نعيشها بسرعة، يعني عم نعيش حياتنا بس إنه لا تخلص، خايفين على حالنا، خايفين على أهلنا، خايفين على رفقاتنا، على الدنيا كلها. أما هون عايشين حياة طبيعية، أمان، ما في شي بخوف، بتعرف حالك إنه أنت بأمان، ما في حدا رح يأذيك، ما في حدا رح يقرب ناحك أبدا، عايش حياتك مزبوط.
1: طب هلا كلياتنا بنعرف انه الامان اهم شيء بالحياه، بس اوكي انه هلا نحن هون يمكن اخذين الامان، عايشين حياه يمكن مثل ما بنقول سوبر، بس برايك انه ممكن تحقق طموحاتنا هون؟ انت الك بالنسبه الك طموحاتك اللي كنتي راسمتيها ممكن تحقق هون؟
0: طبعا بالنهاية اللي بيعمل للشي اللي بده اياه، للشي اللي بيحبه، بيحققه اجباري، ما في شي مستحيل.
1: لين هلا انت هون مع اهلك ولا لوحدك ولا مين معك من اهلك؟
0: أنا طلعت أنا وأخي الصغير وتركنا أهلنا ورانا بسوريا وعايشين، عم نتعايش أنا ويا لحالنا.
1: طيب اهلك وين بسوريا؟ منطقة امان، منطقة خوف، منطقة خطر، وين؟
0: هلا أول شي كانت أمان، بس مع الوقت صار شي بخوف، صار يعني كل شي كنا نخاف منه وطلعنا منه من حلب مشان نخلص منه رجع لنا.
1: طب فيكي تتواصلي معهم؟ تقدري تتواصلي معهم ولا صعب هذا الشيء؟
0: هلا ما نو صعب، بس كمان احيانا بصير في صعوبه، بصير بينقطع الانترنت، ما بيعود في اللي يخلينا نحن نتواصل معهم، نشوفهم كل يوم، نحكي معهم كل يوم، بصير حكي عادي طبيعي انه كيفكم ناح، بيخلص الحديث.
1: تشتاقي لهم؟
0: طبعا اهلي عاشت معهم عمري كله.
1: شو هذا الشيء؟ شو ممكن يولد تجاهك الناس اللي تدعمك اللي دائما توقف جنبك من معك؟
0: يمكن ما بعرف، هيك حياة ما حلوة بالنهاية من دونه.
1: طب ورفقاتك؟
0: أنا طلعت كنت بحياة جامعية، يعني عم عيش

0: علاقاتي مع رفقاتي مع رفقاتي أغلب الوقت صرت بلاهم هلا يعني، وصعب إنك تكون رفقة جديدة بمكان جديد عليك تماما.
1: خسرتي شي حدا من رفقاتك بزعل عليك الحر؟
0: إجباري خسرنا كتير عالم، كان في كتير من رفقاتي قراب مني راحوا بالحر.
1: شو هلا هذا الشيء؟
0: يمكن حقد على اللي عم بيصير، حقد على الناس على الشعب بشكل عام، حقد على كل شيء. نهاية ما عدنا نعيش حياتنا مثل ما كنا نعيشها.
1: صفي لي الحرب. كلمة حرب شو بتعني لك؟
0: يأس، ما بعرف أوصفها، هي أبشع من أمة الوصف.
1: لين بنهاية حديثنا المشوق معك، إذا قلت لك شو بتتمني أمنيتك شو هي؟
0: عيش حياتي مرة ثانية.
1: طيب رسالة بتوجهيها للعالم كله، سوريا، لرفقاتك، لأهلك، الكاميرا معك.
0: اشتقت لعيش، اشتقت لكل شيء بحبه. الله يلعن الحرب اللي خربت حياتي.

0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: تعرفنا عن حالك؟
1: إياس من دير الزور، عمري 27 سنة.
0: إياس، شو كنت تدرس بسوريا؟
1: أنا متخرج هندسة بترول وكنت بشتغل بحقل غاز بريف حمص الشمالي.
0: إياس، كونك شاب سوري متخرج هندسة بترول، فرع متميز، كان نادر وصعب ومطلوب بكل مكان بالعالم. ليش تترك سوريا؟ ليش تغرب عنا؟ حكم انه بلشت تشتغل بمجالك يعني، وهذا شيء كان صعب شوي ضمن الاحداث.
1: والله هي بصراحة يعني الأسباب كثيرة، بس السبب الرئيسي إنك تنام وما تعرف أنت راح تفيق ولا ما راح تفيق، يعني وانعدام الأمن، يعني ما تقدر تخطط ليوم ثاني، يعني ما تعرف اليوم اللي بعده إيش راح يصير معاك، ممكن تموت، ممكن تتصاوب، يعني كل شيء كان ممكن إنه يصير بهاي الأحداث. ومن الأسباب الرئيسية حتى يعني إنه الشعور بالغربة، فالإنسان وهو ببلده صار يحس بالغربة، وهذا كان أصعب شعور بصراحة.
0: شو كان تأثير الحرب على طموحك؟
1: طبعا بالنسبة للحرب، يعني مثل ما قلت لك، يعني إنه تحطم كل شيء طبعا على صخرة الواقع اللي صرنا نعيش به، فما كان ممكن، يعني فبدك تنسى كل شيء، يعني كان طموحك الأول إنك تظل على قيد الحياة، يعني
2: تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى. أنا للطريق هناك من سبقت خطاه خطاي، من أملى رؤاه على رؤاي، هناك من نثر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده أثرا بنائيا وجرسا.
0: ياس، هلا إذا ردنا نحكي عن شعورك هلا بعد ما تغربت، ترك كل شي وراك بنيته أو بلشت تبني، جيت لهون بديت من الصفر، شو بولد جواتك؟ شو بيعكس عليك؟
1: يعني بصراحة إذا قلت إنه رجعنا بلشنا من الصفر، لا بصراحة أنا ماني شايف الموضوع من هذا الباب، لأنه بالأساس يعني بالبلد ما يعني ما كنا محققين شيء، يعني كنا عبارة بس عن إنه عايشين، بس إنه عايشين ولا أكثر ولا

0: أقل يعني. أما إنك تتقدم خطوة هذا شيء كان مستحيل، وإنك ممكن يعني على الغالب إنك بس ترجع لورا، هذا كان الغالب. فحاليا بالنسبة لهونه يعني يجوز يعني الإنسان يعني ما يقدر يعبر عن الشعور اللي حسه، وخاصة وقت وصل أوروبا يعني بشكل عام، حس إنه رجعت قيمته الإنسان يعني، رجعت أحس نفسي كإنسان.
1: يعني فينا نقول يمكن حياة أمن، حياة استقرار.
0: يعني هو بصراحة هي الظل غربة، وإذا قارناها بغربة البلد يعني أكيد تختلف، لأنه حتى بلدنا صارت غربة. فهون على الأقل تقدير يعني إنك رجعت حسيت حالك إنسان. يعني يجوز إنه الشعب الألماني أشياء ما يلتفت لها، بس أشياء إحنا نحس بقيمتها لأنه إحنا فاقدينها وما شفناها بحياتنا. يعني إنه بشر تحترمك بس لأنك إنسان، مو لأي اعتبار آخر، لا شكلك ولا لونك ولا دينك. يعني بس يعني تقدير للروح البشرية.
2: تنسى كأنك لم تكن شخصا ولا نصا وتنسى. أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردات تقودني وأقودها، أنا شكلها وهي التجلي الحر، لكن قيل ما سأقول. يسبقني غد ماض، أنا ملك الصبا، لا عرش لي إلا الهوامش، فالطريق هو الطريقة، ربما نسي الأوائل وصف شيء ما لأوقظ فيه عاطفة وحس. تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا وتنسى.
1: ياس، هلا انت عشت يمكن فترة منيحة بالحرب مثل ما حكيت لي قبل شوي، اكيد عدى عليك كتير مواقف، كتير خطر، كتير خوف. فيك تحكي لنا عن موقف لحد الآن ما تنساه، أثر فيك، أثر عليك؟
0: والله يعني إذا تقدر تقول على الخطر اللي ممكن يحسه البني آدم، هو كان تقريبا بشكل شبه يومي يعني، أو شبه يومي يعني أكيد. بس أكبر موقف تعرضت له بصراحة يعني تصوبته بتفجير، فطبعا بوقتها ماتوا بي 17 شخص، وأنا الحمد لله يعني إنه طلعت بإصابات خفيفة. أي تقدر تقول إنه هذا أكثر موقف أثر بي.
1: خسرت حدا شي من عزو عليك، من قرايبينك، من رفقاتك بالحرب، بسبب الحرب؟
0: طبعا هذا الكثير من الأشخاص يعني، واللي أكثر شيء يحز بنفس الواحد إنه يعني إنه الوفاة الطبيعية صارت أمر نادر يعني. يعني حتى إنه ينقال إنه نياله مات موتة ربه. اي ففقدنا الكثير، والحمد لله على كل حال.
3: إياس، أنا مثل ما فهمت منك أنت أنه أهلك لساتهم بسوريا بمنطقة حصار، حتى لما كنت بسوريا كان صعب تشوفهم، طب فيك تواصل معهم، تحسن تحكي معهم أو تشوفهم حتى؟
0: والله يعني إذا حكينا عن وضعي أنا، فالوالد بمدينة والوالدة بمدينة وأختي بمدينة وأخوتي كل واحد ببلد، يعني تقريبا ما حدا قام يشوف الثاني. وبالنسبة للتواصل طبعا هذا الموضوع نسبي يعني، يعني مثل ما قلت لك قبل إنه يعني يجوز اليوم أنت عندك أكل بكرة ما عندك، يجوز اللي بعده عندك اتصال بعده ما عندك. فهذا الموضوع يعني ما أقدر أقول لك إيه أو لا، لأنه الموضوع نسبي.
3: طيب رفقاتك، أكيد كان عندك رفقات، كان عندك حدا متعود عليه، كان نقول في درب توأم روح.
0: طبعا يعني بالنسبة للأصدقاء، طبعا بالبلد ما كنت أشوفهم، فالشيء الغريب

قريب يعني، وممكن يعني مثل ما يقولون انه المضحك المبكي انه الغربة هي اللي جمعتنا. فانا اصدقائي يعني تقريبا انه كلهم صاروا برا البلد، وصار اني اشوفهم اسهل.

0: صباح النور يا هلا فضلك.
1: اليوم معنا محمد خبازة من حلب، خريج معهد مالي علوم مالية ومصرفية. هلا محمد هو مثل كثير من الشباب السوري اللي تخرج بلش يأسس في حياته، فظروف شاءت، اجت الحرب دمرت الجامعات، دمرت البنى التحتية، دمرت كل شيء وجبرته على الغربة. واليوم نحن معه ليحكي لنا قصته، كيف كان عايش، كيف كان حياته، شو كان طموحه. محمد هلا انت كشاب سوري متخرج يمكن بلشت تأسس حياتك، كنت طامح في شيء لحياتك، بترسم شيء لمستقبلك، ايش كان الحرب تأثيرها عليك؟
2: الحرب كان تأثيرها كتير كبير، عملت كتير شغلات معي ومع غيري، مع كل المجتمع السوري، وقفت طموحهم وأهدافهم، برغم أنه كان الشباب السورية أو الناس السوريين، الشعب السوري يعني، كان كتير طموح، كان كتير بيفكر ما عنده شيء أنه اسمه يوقف عند حد معين، بشتغل، بدرس، تجارة، صناعة، أي شيء، ببدع بشي معين يعني. ما في عنا كان حدا يقعد بدون اي شغلة، كان نسبة عنا كتير كبيرة، الشباب او الصبايا الدارسين. اجت الحرب وقفت كل شيء.
1: محمد هلا انت لما تخرجت او لما بلشت دراستك اكيد كنت راسم شيء، مخطط لشيء توصل له في حياتك، في مستقبلك، ايش كان هاد هو؟ ايش كان هاد الشيء؟
2: كنت انا درست بكالوريا، دخلت هذا المعهد، بحب المحاسبه، بس انا كان حلمي غير شيء. وعدت البكالوريا مع المعهد وحاولت ادخل احقق حلمي، هو هندسة ديكور او عمارة. اجت الحرب وقفت الحلم او دمرته، بس بقيت عباس عفيه، طلعت لهون، سافرت على امل انه احقق حلمي اللي من صغري انا بفكر انه بدي اياه احققه. وان شاء الله اكون اقدر انه احقق هذا الحلم.
1: محمد هلا انت كشاب سوري متخرج، تخرجت، بلشت يمكن تبني مستقبلك، كان عندك طموح مثل ما حكيت لي، واجت الحرب دمرت العقول، دمرت الشباب، دمرت طموحاتهم، دمرت البلد. هاد ايش بيعكس عليك انت كشاب؟ يعني بعد ما تغربت لهون ويمكن بديت من الصفر، بدك ترجع تبدأ من الصفر، أو يمكن بديت، إيش انعكاسه عليك هذا الشيء؟
2: هلا هو كشعور، أول شيء إنه شعور سيء إنك تبعد عن البلد اللي أو المحل اللي أنت ولدت فيه، بس بنفس الوقت شعور رائع إنك عم تبلش تحقق اللي أنت بتحلم فيه، ما ماتي اللي أنت بدك إياه. بلشت صح، عم تبلش من الصفر، هون رح ترجع تلاقي صعوبة، بس عم تحقق اللي بدك اياه، ما وقفت عند شيء معين، ما وقفت عند حد. قبل الحرب كانت حياة سعيدة، كل شيء بدنا اياه عم نحققه، عم نمشي فيه. اجت الحرب وقفت كل شيء، من خوف، رعب، رح أبقى عايش عجب لبكرة؟ ما بعرف. بعد ساعة أنا هون؟ ما بعرف.

0: محمد، هلا انت هون لوحدك ولا مع اهلك ولا يعني مين معك من عيلتك اجوا معك؟
1: جينا انا واخوي، بس اخوي اكبر مني هو بسنه، بدرس برمجه بسبب الحرب. هو تخرج طبعا بسبب الحرب، ما قدر يحقق طموحه اللي هو بتسمح لاكثر من هيك. اهلي لساتهم بسوريا تحت الحرب، قصف، ما بنعرف عجب بكره رح نبقى رح نشوفهم، رح نرجع نجتمع، ما بنعرف.

0: مرحبا،
1: أهلا وسهلا.
0: تعرفني عن حالك؟
1: قتيبة السهو من سوريا،
0: من وين؟ سوريا.
1: من دير الزور.
0: قتيبة، قد ايه عمرك انت؟
1: 34.
0: شو دارس او متخرج؟
1: أنا مهندس زراعي قسم بيئة وحراج، متخرج عام 2006. أيوة، كنت أدرس ماجستير قبل ما أطلع من سوريا بجامعة الفرات.
0: جامعة فرات.
1: أيوة،
0: طب ليش ما كملت دراستك بحكم انه وصلنا للماجستير؟ يعني مستويات دراسات عليا بالجامعة.
1: بسبب ظروف الحرب في سوريا انعدمت كامل مقومات الحياة تقريبا بمدينة دير الزور، فمعظم أهلها تركوها، مو بس أنا. ما عاد في لا كهرباء لا مي، حتى المواد الغذائية تأمينها صار صعب جدا، وبعض المناطق شبه مستحيل.
0: طب هذا الشيء ممكن يعكس على نفسيتك انت كشخص وصلان لمرحلة عمرك 30 سنة، يمكن ما فينا نقول انه صغير، يعني شو ممكن ينعكس على شخصيتك انت، يأثر عليك الظروف اللي صارت
1: طبعا
0: معك؟
1: كل شيء بنيناه قبل الأحداث اتدمر، بدنا نعيد حياتنا من جديد. تحطمنا بشكل كامل، بس نأمل إنه نبدأ من الصفر
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إيش كان طموحك؟ إيش كنت راسم لحياتك؟
1: والله كان هدفي الرئيسي إني أحصل على الماجستير وبعدها الدكتوراه، أصير أستاذ جامعي، بس سبحان الله الأحداث يعني كانت ضدنا.
0: طيب هلا أنت قلت لي إنه قبل ما تطلع مدينة دير الزور أنت طلعت من مدينتك من بيتك، احكي لي إيش صار معك، احكي لي كيف صار طلعتك، ليش، كيف صار، إيش اللي جبرك على الطلعة؟
1: طبعا أنا طلعت من بيتي تقريبا من 4 سنوات،
0: بداية الحرب.
1: بتاريخ 24/6/2012، وللآن ما رجعت. لكن

0: تركت المدينة بتاريخ بالشهر الخامس 2015، تركت مدينة دير الزور.
1: كنت قدرت تزور البيت ولا ما
0: لا
1: بتعرفش يعني؟
0: لا أبدا،
1: ما بتعرفش.
0: يعني كانت منطقة البيت اللي منطقة بيتي من أكثر الأماكن خطورة بدير الزور. كان بإمكاني أروح على أماكن أخرى بالمدينة، لكن مو على منطقة بيتي
1: يعني ما بتعرفش يعني انك
0: أبدا
1: ابدا
0: أبدا، ما ولا شفته أبدا من 24/6/2012، حتى ما أعرف إذا كان مدمر ولا قائم، ما أعرف.

0: زوجتك اعزب، ما هيك
1: طبعا
0: ليش
1: انا
0: ما
1: اعزب.
0: اتزوجت؟
1: السبب الرئيسي هو ظروف الحرب اللي تعيشها سوريا من 5 سنوات. يعني انا من 5 سنوات كان عمري 29 سنة، كان سني مناسب للزواج بحكم معظم الشباب في سوريا يتزوجون بسن 29 او 30.
0: تمام مظبوط.
1: لكن بدأت الاحداث وصار الواحد يحسب ألف حساب قبل ما يقدم على خطوة الزواج.
0: أكيد كانت تأثيرات الحرب ما هي بس بالنسبة للدراسة، بالنسبة للدراسة
1: طبعا
0: للحياة لكل شيء بالنسبة للشباب.

0: مساء الخير،
1: مساء النور.
0: تعرفنا عن حالك؟
1: أنا بسام من سوريا، من مدينة الحسكة، مدينة موجودة في شمال شرق سوريا.
0: بسام، هلا أنت بحسب ما فهمت منك قبل شوي وقت كنا عم نحكي إنه أنت طالب حقوق متخرج من جامعة الحسكة، تمام. طب بحكم إنه أنت طالب حقوق متخرج من جامعة الحسكة، ليش تغربت؟ ليش تركت سوريا؟ ليش ما تابعت مستقبلك بسوريا؟ اشتغلت، حققت اللي كنت رسمه في بالك؟
1: طبعا مثل ما أنت حكيت، أنا صح درست كلية الحقوق في مدينة الحسكة وتخرجت. كنت أطمح وأحلم أني أكون أو أعمل في سوريا كمحامي، أساهم في بناء بلدي مثلي مثل الطبيب مثل المهندس في سوريا. لكن إجت الحرب للأسف اللي قضت على كل الأحلام والطموح، قضت على حلم كل شاب سوري، على حلم كل إنسان سوري أنه يبني بلده، أنه يبني مجتمعه.
0: وبقيان انت هلا بسوريا لساتك، شو كان طموحك؟ ايش كنت راسم لمستقبلك؟
1: أكيد لو كنت في سوريا كان الوضع يختلف تماما عن الموجود هنا. الوضع في سوريا كنت هلا كما مارست عملي، والأهم أني موجود ما بين أسرتي وأهلي اللي تغربت واللي عم يعانوا مثل ما أنا معاني بشكل يومي لمجرد التفكير أنا في غربة، وهن أنا أفكر فيهم بشكل يومي شو حالهم، شو وضعهم هلا في سوريا. أكيد لو كنت في سوريا كان الوضع يختلف. إجيت هون على ألمانيا لوحدي، أهلي في سوريا، زوجتي في سوريا، بنتي الصغيرة في سوريا.
0: متزوج حضرتك؟
1: تزوجت
0: قد ايه عمرها بنتك؟
1: بنتي لساتها بالعمر الصغير بالأشهر الأولى.
0: طب هاد الشي، يعني هذا يمكن لوحده عائق بوجودك هون، غير انه موضوع غربة، غير من انه حياتك، دراستك، شغلك، يمكن رفقاتك، البلد اللي انت عشت فيها، هذا لوحده شي عائق جديد انه يكون متزوج وعندك بنت.

0: انتم بعيدين عنك، ايش ممكن يكون تأثيره هذا عليك؟
1: أكيد رح يكون له تأثير كبير على كتفكيري، على نفسيتي، إضافة للعواقب اللي عم نمر بها واللي نواجهها. مجرد أنك تفكر بأهلك في سوريا بهذا الوضع، أو يخلق لديك شعور حزين، يخلق لديك شعور بالإحباط.

0: مرحبا
1: يا هلا اهلا وسهلا
0: عرفني عن حالك
1: انا اسمي بشر من حلب عمري 21 سنه بدرس ادب انجليزي سنه ثالثه
0: وين ساكن؟
1: ساكن بمنطقه اسمها الميرديان
0: رفقاتك اللي قضيت معهم مرحله الطفوله رفقاتك اللي غاليين على قلبك موجودين معك جنبك ولا سافروا مثل كل هالشباب؟
1: والله شوف يعني هلا هو كل واحد له ظروفه في منهم بيسافر ليهرب من العسكرية وفي منهم سافر لأنه بتعرف العسكرية وقت حدا رح يروح عليها ممكن احتمال كتير كبير انه يموت ونحن طبعا بتعرف انه الموت لحقنا سواء في العسكرية سواء في حياة اليومية بالجامعة او نحن رجعانين على البيت او نحن رايحين على الجامعة نفس الشيء يعني فرفقاتي كل واحد منهم كان له ظرف شكل في منه سافر مشان العسكرية منه سافر لأنه بحث عن شيء عن شغل أو عن دراسة أو هيك
0: الحرب أكيد أثرت على كثير طموحات لهالشباب أنت شو أثرت الحرب على طموحاتك شو كانت طموحاتك قبل الحرب؟
1: والله شوف يعني أنا طموحاتي كانت مثل طموحات أي طالب أو شخص شاب بعمر 18 أو 17 16 طموحي كان أنه أتخرج مثلا طموحي أدخل الجامعة وهالشي طبعا هالظروف أثرت علي وعلى كثير عالم تانيين بأنه صارت ظروف أصعب بأنه نحن نحصل دراسيا صارت أصعب بأنه نحن يعني يكون بمحل الجامعية متفوقين وهيك تقريبا بدك حسين تقول
0: شو بتتمنى
1: هلا بتمنى أنا مثل ما أتمنى كل العالم هي بأنه هالحرب هي كلها نهاية هالمتاهة اللي إحنا عايشينها بالحرب اللي ما بنعرفها نهاية ما عرفنا لها من شيء من مقاطع غير أنه نحن عرفنا بداية الحرب نهايتها اللي ما مبينة هي اللي هي متاهة الحرب

0: اهلا.
1: تعرفين عن اسمك لو سمحتي؟
0: ريهام بدر خان، سنه رابعه ادب انجليزي، ممثله مسرحيه، وبشتغل بمشروع تشاركي بين الاحسان واليونيسف اسمه فرح.
1: من وين؟ من سوريا؟
0: من حلب.
1: حلب. وين ساكن؟
0: كنت ساكنه باخر شارع النيل، بس نزل صاروخه بنايتنا، صاروخين، فطلعنا هلا بالمارتيني قاعدين.
1: بسبب الحرب في كثير من رفقاتنا سافروا وضلوا ماتوا، ففي شو رفقاتك جنبك ولا كلهم سافروا مثل
0: في منهم بقياني، بس كثير جزء كبير سافروا. يعني هلا لدرجه اني بنزل على الجامعه ما بشوف اي حدا بعرفه، يعني بس كم حدا من رفقاتي القديمين، وبس الباقي كلهم صاروا في المانيا، بتركيا، بالسويد، ما بعرف وين.

0: لكل شاب عنا كان عنده أمنيات بس الحرب أثرت عليهم، فشو كانوا أحلامك وهل أثروا كثير على أحلامك؟
1: طبعا انا كنت مقرره انه اضل هون اكمل ماجستير اكمل دراسات وابني شغل، بس بصراحه يعني ما خرج ابدا البلد تامن لي هالموضوع، ففكرت انه خلص يعني بدي اتخرج واسافر انه اكمل دراسات برا وامن شغل امن مستقبلي.
0: بالاخير شو بتتمني زي؟
1: يعني اكيد بتمنى انه ترجع سوريا مثل قبل، بالاخص حلب، لأنه نحن بحياتنا ما كنا نعيش هالأمور. يعني من بيناتنا كان يتخيل أنه حلب يصير فيها هيك؟ يعني أكيد بتمنى أنه يرجع الأمن والاستقرار وأرجع أضل هون، ما أحلم أني أطلع لبرا أبدا ويرجع كل العالم اللي كانوا حوالي.

0: اهلا.
1: كيف تعرفنا على حالك؟
0: عامر هدايا،
1: شو كنت
0: كلية تربية، معلم صف سنة أولى.
1: ايه استاذ عامر، من وين انت؟ من سوريا؟
0: من حلب.
1: من حلب، وين ساكن؟
0: كنت ساكن بالعظمية، بس أول الحرب طلعنا على منطقة محطة بغداد مشان ظروف المعيشة وكذا ومن هالقصص يعني.
1: رجعت على العظمية ولا؟
0: لا ما رجعت، لا ما رجعنا، لأنه اضطرينا على ظروف مادية صعبة.
1: طيب استاذ عامر، بما انه
0: نعم.
1: الوضع المعيشي بسوريا كثير صعب، اكيد عم تشتغل اكثر من شغله، وانت حكيت هالشيء، فشو عم تشتغل؟
0: نعم مزبوط كلامك. أنا حاليا عم بشتغل موظف في دائرة حكومية، وبعد الظهر عم بطلع الجامعة مشان دراستي. بعد دراسة في مثل ما أنك شايف عم بشتغل محل بلاي ستيشن وألعاب وهالقصص وكذا، وعندي شغل ثالث كمان بكون هو نهار الجمعة، بس هو بكون بمسجد، إنه بقوم تنظيف حديث المسجد وهالقصص وكذا. إجباري يعني، لحتى واحد يحسن يعيش هلأ بهالوضع، هذا بالوضع الحرب هاي، بدك تشتغل اكثر من شغل اجباري، وخصوصا اللي عم تدرس. انت عم تدرس بدك، وخصوصا ما في حدا وراك، ما في حدا يساعدك يدعمك بالامور الماديه، بدك تشتغل اكثر من شغلتين لحتى تحسن طالع مصاريف الدراسه. فالحمد لله عم بشتغل هالشغل هذا كله، الحمد لله طالع مصاريف دراستي الحمد لله.
1: ايه استاذ عامر،
0: نعم.
1: بما انك شاب فاكيد كان عندك طموحات واحلام، والحرب اكيد اثرت عليهم، فشو كانوا احلامك؟ واكيد اثر الحرب، شو اثر عليك؟
0: هلا بشكل عام احلامي كانت جدا بسيطه، انه هي دراستي، كان مثلا اسس مستقبل، اسس بيت، اسس عيله، اسس شغل. امنيتي كانت اتزوج البنت اللي بحبها واكمل معها يعني. ايه بس اجت هالحرب وخربت كل شيء، خربت المستقبل، خربت طموحاتنا واحلامنا، خربت ايامنا. ايه ما بقى نشوف السعاده ولو جزء بسيط، صرنا كل نهار نعيش كل نهار بيومه يعني. ما بقى نحسن نفكر ولا لحظة لقدام، لبكرة ما بقى نحسن نفكر.
1: وشو بتتمنى؟
0: طبعا بتمنى مثل ما بتمنى كل هالعالم تخلص هالحرب ويخلص هالدمار، لأنه حاج يعني، تعبنا كلياتنا، ونرجع كل شيء مثل ما كان وأحسن إن شاء الله. نرجع نعمرها ونبنيها، نرجع نطمح لمستقبلنا ولبكرة ولدراساتنا ولكل شيء.

هدول اللي شفتوهم يمكن مو مجرد شباب، مو مجرد حكي، هدول نماذج عن جيل كامل من الشباب السوري اللي حب، طمح، تأمل، رسم شي في حياته. بس ليش هيك صار فيه؟ ليش تغيرب؟ اجت الحرب، الحرب كانت أقوى منهم، دمرت أحلامهم، دمرت طموحاتهم. يمكن إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع فلا فيلم ولا فيلمين ولا ثلاثة ممكن يكفينا. شباب عاشت الخوف، عاشت الرعب، عاشت الدمار، عاشت الموت. كل يوم بنخسر حدا، كل يوم نخسر فيه، نخسر غالي. فلان مات، فلان استشهد. ليش هيك؟ ما بنعرف. شو سبب الحرب؟ كمان ما بنعرف. يمكن ما جربنا نسمع بعض، يمكن ما بنعرف. شباب، الحياة بإيدها، التطور، الإبداع، المستقبل كله بإيدها. بس بدون ولا ذنب، بدون ولا سبب، عاشت حياة لا منطقية. عاشت حياة بلا أكل، بلا مي، بلا كهرباء، بلا أي شيء. بس ما يأست، صمدت، تابعت، استمرت بقوة، ورح تضل هيك. ليش تغربت؟ الحرب، الحرب اللي عشنا متاهته، اللي ضعنا بمتاهته، متاهة حرب اللي إلها بداية بس عم تحلم بالنهاية. مثل ما نحن عم نحلم، مثل ما نحن عم نحلم يخلص هذا الشيء، نرجع الأمان، نرجع السلام، نعيش حياتنا، نحقق طموحاتنا، أحلامنا اللي عشناها واللي رسمناها لمستقبلنا. يمكن قد ما حكيت ما رح يوصل الحكي الشيء اللي عشناه والشيء اللي شفناه في سوريا، الشيء اللي عكسته علينا الحرب. بس رح نكون أقوى، رح نكون أقوى ورح نرجع. أي هاد هو الشباب السوري، شباب سوري اللي أقوى من أي شيء. الحرب ضرتنا أي، بس نفس الوقت كمان فادتنا. تعلمنا نكون أقوياء، تعلمنا نكون صامدين، تعلمنا ما نيأس، تعلمنا نكون جنب بعض، إيد وحدة نشيل بعض. إن شاء الله رح نكون الشباب اللي طول عمرنا سوريا تفتخر فينا. رح نكون ولاد سوريا، رح نكون فخورين بهذا الشيء مثل ما هي رح تكون فخورة فينا. بالأخير بدنا طلب واحد بس ورسالة واحدة باسمي وباسم كل الشباب السوري. بكفي دمار، بكفي حرب، بكفي موت. نحن سوريين رح نبقى سوريين ونفتخر بهذا الشيء. بس بنحب نقول للعالم كله تركونا نعيش بسلام. حاج تركوا هالشعب يعيش حياته مثله مثل أي حدا بالعالم، مثل أي شعب بالعالم، عايش بسلام، عايش بأمان، عم يبني، عم يعمل شيء بحياته، عم يكون شخص فعال في المجتمع تبعه. تركونا نعيش حياتنا. الشعب السوري كان من أكبر دعاة السلام بالعالم، مو من هلأ، من آلاف السنين، ورح يبقى هيك. بس تركونا نعيش حياتنا. بكفي موت، بكفي قهر، بكفي عذاب، بكفي غربة. نهاية حديثي، بحب اختتم الفيلم اللي تعبت عليه أنا والكادر، كل الكادر اللي كان معي. أنا جد بتشكر كل مين ساعدني وكل مين وقف جنبي، بخص بالشكر أكاو كانال وأفنر كانال اللي كانوا من أقوى الداعمين لألي بأعمالي. وإن شاء الله يكون قدرت أوصل رسالة صغيرة من الشيء اللي عم بعيشه الشباب السوري واللي عم يحس فيه. وبنهاية حديثي بحب أهدي هذا الفيلم لوطني، لسوريا، لمدينتي اللي عشت فيها حياتي، عشت فيها 23 سنة من عمري.